احتياج بفشنجة ويش نبايز نش نتفن نجام وبنجرام فمنجده وبنا عشت ايش ايش جنة بعلك بعلك بعلك بمنجرام ويش نعمر فماشنا